زوجين وزرت خارج البسيط مبشت بسيط ومسيط ونصع البس من جلها مسترين بمستام الشرن كاي جيس الشرن كاي جيس تاخد خامل هتوم أخوالا بسكار خامل هتوم خامل هتوم أخوالا بسكار كارغا اتاخشي بسكار.